هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة

مرحبا بكم مستمعين الكرام وأسعد الله مساءكم أينما كنتم. ومن القدس العاصمة إلى غزة الصامدة، من رام الله والخليل إلى جنين ويافا، ومن عكا ومن حيفا إلى كل شبر من أرض فلسطين، نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الإسبوعي الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا.

وهذا هو الموسم التاسع من برنامجكم الإسبوعي الإذاعة الفلسطينية الذي يأتيكم من ملبون أستراليا عبر قناة 88.6 FM بلينتي فالي. ويأتيكم هذا البرنامج كل مساء يوم اثنين من السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبون. إنها الحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى. ويقدم لكم هذا البرنامج فقرات متنوعة الطبية والعلمية والفنية والدينية والترفيهية والتاريخية والسياسية ولكن بطبع فلسطيني. وسوف نبدأ برامجنا بمقتطفات من أهم الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية وأيضا سوف نحاول بإذن الله أن يكون معنا الإعلامي المميز محمد مطر من غزة لينقل لنا أخبار الوطن مباشرة من أرض الوطن. وبعد ذلك ننتقل إلى النشرة الجوية لمدينة ملبون ثم بعد ذلك نواصل فقراتنا. يسعدنا استقبال مكالماتكم على الرقم من داخل أستراليا 0394042111 ونرحب أيضا بمشاركاتكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر الواتساب ويمكنكم الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 0422458446. ومن خلف الميكروفون يرافقكم في هذه الأمسية محدثكم جمال السعافين وتحية لكم من فريق الإعداد ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني لكم جميعا مستمعين الأفاضل. ومستمعين الكرام نحن في أستراليا أو في ملبون نحن في فصل الشتاء وطبعا درجات الحرارة منخفضة جدا والأمراض والإنفلونزا في كل مكان وفي الجوانب وفي الطرقات لذا أعتذر من الصوت أو صوتي لأنه ما زلت أنا في وعكة صحية نتيجة الإنفلونزا. ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني لكل مستمعين في كل مكان وتحية طبعا لمستمعين الدائمين طارق عاشور من كندا وأيضا مازن أبو صلاح وعماد عويمر وإيمان النجار ونزار السالمي وشهام التلباني من جدة وعبد الله الصالح من الرياض وأيضا مجموعة كبيرة برضو من أهل الرياض حيفا وداليا وأمل ونور وكل مستمعينا في الرياض وأيضا أردن مجموعة أيضا من مستمعينا الكرام ومن الكويت طبعا نرحب بكل مستمعينا في كل مكان. أما فريق الإعداد في غزة فمحمد مطر تحية لمحمد مطر وتحية أيضا للدكتورة سماح مطر وإلى الأستاذة عايدة النجار والأستاذة إنعام حمدان وسمية عبد الرحيم طبعا عدد كبير يعني ما شاء الله كلهم في غزة وأيضا رجاء الحاج أحمد أكيد طبعا أنا ناسي مجموعة ولكن تحية للمجموعة الكبيرة والأستاذة شفاء النبريس ولكل أهلنا في فلسطين والدكتور أسيد عواودة أيضا من الخليل وأيضا حسام حميدة من الدمام تحية كبيرة برضو
ونبدأ برامجنا مستمعينا الكرام.

وإليكم مستمعين الكرام نشرة الأخبار. والاحتلال الصهيوني يهدم منزلين في جنين ورام الله ويصعد عملياته بالضفة، حيث هدمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين منزلين فلسطينيين في محافظتي جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع انتشار عسكري واسع وإغلاق طرق رئيسية، وواصلت حملة مداهمات واعتقالات في عدد من المحافظات.

والكيان الصهيوني يوافق على إدخال قوات دولية لغزة حيث وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر للكيان الكابينت يوم الأحد على إدخال القوة للاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الصهيوني إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة الكيان وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال هذا وتعد قوة الاستقرار الدولية واحدة من أربع كيانات مخصصة لإدارة غزة نصت عليها خطة ترامب لإنهاء الإبادة الصهيونية في القطاع واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 من نوفمبر للعام 2025 ويبلغ عدد القوات الدولية 200 فرد فقط في هذه المرحلة سيرسلون من دون أو وفق وصفة في حين أشارت القناة i24 News نقلا عن مصدر دبلوماسي صهيوني إلى أن أوغندا والمغرب من بين هذه الدول هذا وأشار أيضا إلى أن القوات الدولية ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجيش الاحتلال في المناطق الواقعة خارج ما يعرف بالخط الأصفر في غزة مشيرا إلى أن موافقة الكيان على دخول مجلس السلام والقوات الدولية التابعة له إلى غزة منصوص عليها في خطة ترامب وكوريا الشمالية ترفض مطالب آسيان بنزع سلاحها النووي حيث جددت كوريا الشمالية يوم الأحد تمسكها ببرنامجها النووي مؤكدة أنها ستواصل تحديث قدراتها في هذا المجال دون لحظة توقف واحدة في رد صريح على دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آشيان أو إيجيان لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي انتقدت الدعوة باعتبارها تظهر العداء تجاه دولة نووية مسؤولة وقالت كيم في البيان إن موقف كوريا الشمالية حاسم وواضح بأن الردع النووي هو الدرع النهائي للسيادة الوطنية والضمان الأعلى للدفاع عن السيادة أما راقجي فإنه يتوعد زيلينسكي بالرد وروسيا تقصف موانئ أوكرانية قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية لا يمكن أن يمر دون رد في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية شن هجمات ضد موانئ أوكرانية وسفن قالت إنها مرتبطة بشحنات عسكرية هذا وأضاف عراقجي بأنه أبلغ مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاسكس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الهجوم الأوكراني لن يمر دون رد

أما الأحوال الجوية في مدينة ملبون فنحن في منطقة ميل بارك في شمال مدينة ملبون. اليوم هو الاثنين الموافق 27 من الشهر السابع للعام 2026. درجات الحرارة 8 درجات للصغرى و15 للعظمى وغائم جزئيا. يوم الثلاثاء هو غائم جزئيا وممطر ودرجات الحرارة تتراوح بين 9 درجات و16. يوم الأربعاء ويوم الخميس هو غائم كليا مع احتمالية هطول أمطار طبعا وشور ودرجات الحرارة الصغرى 6 درجات يوم الأربعاء و5 درجات ليوم الخميس. أما العظمى فيوم الأربعاء 12 ويوم الخميس 13. وأخيرا يوم الجمعة درجات الحرارة 4 درجات للصغرى و14 للعظمى وطبعا مشمس مع أيضا وجود بعض الضباب. نشرتنا انتهت. دمتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حياكم الله أحبائي وأصدقائي عبر أثير إذاعة فلسطين من ملبورن نقدم لكم اليوم موضوع الشرع وزيادة الأسعار والاحتكار وما قد شهده العالم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسيات التي أثقلت كاهلة الأسر البسيطة والفقيرة وأثقلت حتى كاهلة الأسر المتوسطة قد لا يمس ذلك الأغنياء بشكل كبير ولكن الفقراء وذوي الدخل المحدود قد تأثروا بشكل عالي جدا وبالله التوفيق نبتدي ونقول إن غلاء الأسعار مما عم به البلاء وما يقع في الناس أولا بسبب ذنوبهم والآية الكريمة التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابك من سيئة فمن نفسك في سورة النساء ولكن هذا الداء لا بد من النظر إليه من منظار الشريعة لأن مثل هذه الظواهر الخطيرة إذا لم تعالج أدت إلى كوارث ونتائج سيئة انتشار الفقر في المجتمعات وظهور الأمراض الخطيرة الاجتماعية من البطالة والسرقة والإجرام وكثرة المتضررين واتساع الطبقة الفقيرة وإلحاق كثير من أفراد الطبقة المتوسطة بالفقراء أن يشيع العنة منكم ويحدث هذا التأثر المباشر لتمس الظاهرة دخول الأسر وهذا الدخل المسكين الذي ينتف من هنا أو ينتف من هنا ويؤخذ من هنا إذا حصل لحوق الضرر به عم الغم والهم والحزن والغني لا يشعر بذلك فإنما يقول اشتروا لي ما أنا أريده فقط وموجة هذا الغلاء تجتاح أسواق العديد من البلاد العربية والإسلامية ارتفعت فيها أسعار المواد الغذائية حتى الأساسية ارتفاعا فاحشا مما أدى إلى إنهاك جيوب الشرائح الاجتماعية من ذات الدخل المحدود ولا شك أن مثل هذا يؤدي بتسلسله إلى نتائج ذات أثار أخرى كالعزوف الأفراد عن الشراء وانخفاض حركة البيع والشراء مما يؤدي إلى الركود الاقتصادي وهذا سيعم ضرره الكثير وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأساسية والأدوية والخضار بشكل عالي جدا جدا ورب العالمين قد أخبرنا أنه لا تصيبنا مصيبة إلا بما كسبت أيدينا ولكن هذا يدفع بالتوبة ويدفع كذلك بمعرفة الأسباب وعلاجها فإذا وجد الجشع طمع من بعض التجار فلا بد من علاجه وإذا ضعفت المراقبة فلا بد من تعزيزها وإذا تقلص دعم المواد الأساسية فلا بد من زيادته وإذا كانت الخصخصة في بعض القطاعات هي السبب فلا بد من مراجعة وإعادة النظر فيها وقد كان غلاء الأسعار في تاريخ هذه الأمة حاصلا في بعض مراحلها حيث حدثت في أواخر عهد بني العباس عظم الغلاء ببغداد في شعبان حتى أكلوا الجيف والروث وماتوا على الطرق وأكلت الكلاب وبيع العقار بالرغفان أرغفة الخبز وهرب الناس إلى بلدان أخرى فماتوا في الطريق وضرب الغلاء أيضا في القرن الخامس بعض بلدان المسلمين أو ضرب الغلاء بعض بلاد المسلمين في القرن الخامس كمصر وحصل بذلك هلاك كثير وأكلت الدواب التي لا تؤكل وكانت الأقوات في غاية القلة والغلاء ومات كثير من الناس حتى مات في شهر صفر وحده فوق 130,000 وهكذا من المصائب التي تبتلى بها هذه الأمة وهي أمة مرحومة حيث جعلت عافيتها في أولها ويصيب آخرها بلاء وفتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نتكلم على دور التاجر المسلم في معالجة الظاهرة ونظرة إلى الواقع الإسلامي لحال التجار في عهد السلف تبين لنا كيف ينبغي أن يكون موقف التاجر المسلم في هذه الأحوال أن محبة الخير للمسلمين أمر أساس وقد كان الواحد يحذر أن يزداد ربحه على حساب معاناة الآخرين والتاجر المسلم يتحلى بحسن النية والرفق بالمسلمين وتوفير الجيد لهم بالثمن المناسب لهم وأن يكون أمينا وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبرا وصدق وللحديث شاهد يرتقي به إلى درجة الحسن إن شاء الله ولفظه أن التجار هم الفجار قالوا يا رسول الله أليس قد أحل أو قد أحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون إن تجار المسلمين يجتنبون أكل أموال الناس بالباطل ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننتبه إلى الغش وإلى الخداع في التجارة كما حدث في عهده عندما مد يده على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني التاجر المسلم إخواني لا يكذب ولا يحتال وهذا اللحن في الكلام وأنواع المخادعة في الدعايات والإعلانات والمسابقات التجارية فيها كثير من الخداع للناس وأكل أموالهم بالزور ودفعهم إلى شراء ما لا يحتاجون ويكون هذا المشتري المسكين في النهاية هو الخاسر ولا بد من التفقه قبل البيع والشراء كما قال عمر رضي الله عنه لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين وينبغي أن يكون سمحا في المعاملة سمحا في القضاء والاقتضاء سمحا في البيع والشراء وقد قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى وأن يكون سخيا بالصدقات قحط الناس في زمن أبي بكر قام عثمان قد باعه لله عز وجل عندما حاول التجار أن يشتروه أن يشتروا قافلته التي تعد فيها أكثر من 1000 بعير فقد باعها لله عز وجل ووزعها على فقراء والناس المحتاجة في المدينة والأمصار المحيطة هذا هو حال السلف هكذا كان عثمان وابن عوف وغيرهم من أغنياء التجار يجودون على فقراء المسلمين ولا يستغلون مثل هذه الفرص لكي يرفعوا الأسعار ويحتكروا الأطعمة ليبيعوا على الناس بالغلاء إن الرفق بالمسلمين أمر جد طيب وإن الحرص على مصلحتهم أمر جد حسن وكان أبو حنيفة رحمه الله بزازا يبيع القماش وكان عنده ثوب فيه عيب فجعله جانبا فجاء خادمه في غيبته فباع الثوب المعيب بقيمته كما لو كان سليما فلما جاء الإمام إلى محله وسأل عن ذلك الثوب قال الغلام بعته قال بكم؟ قال بكذا أي بسعر السليم قال هل أطلعت المشتري على العيب الذي فيه؟ قال لا فتصدق بقيمة الثوب كله ونقول ومنها الحكمة ليس المسلم الحكيم بالذي يرهق نفسه بكثرة الشراء ويهدر الأوقات والأموال والأعمار وفي كثير من الأحيان يكون مصير شراء ما لا حاجة له من الأطعمة براميل القمامة وقد قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال تعالى إنه لا يحب المسرفين وقال شيخ الإسلام رحمه الله فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من المسرفين فيها فإن أولئك إذا أدمروا منوها وألفوها لا يبقى عندهم كبير لذة مع أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يهون على شعوبنا العربية والإسلامية هذه الأسعار وما قد حدث في العالم من حروب أو مشاكل اقتصادية نسأل الله أن ينجينا منها وأن يبعدها عنا أتمنى أن تعم هذه الفائدة وأن نتخذها فكرة لأن رمضان داخل علينا وليس هو للأكل والشرب وإنما للعبادة وطلب المغفرة والرحمة أتمنى أن تعم علينا الفائدة وأن يغفر الله لنا ولكم حياكم الله مقدمها حسام الدين خليل
1: ومع الشكر طبعا للمرحوم بإذن الله حسام الدين خليل حسام من الشهداء بإذن الله الذين افتقدناهم في إذاعتنا طبعا هو كان مسؤول عن الفقرة الدينية ورحمه الله طبعا في مجموعة برضو كمان استشهدوا طبعا الكل بيعرف حرب غزة والله يرحمهم ويفك أسر الأسرى ونواصل فقراتنا مستمعين الكرام تحملوا صوتي لأنه يعني يا دوب أنا أصلا متحمل صوتي الإنفلونزا زي ما قلنا إحنا في فصل الشتاء في أستراليا إحنا في عز فصل الشتاء ملبون طبعا مشهورة بالنسبة لأستراليا اللي هي تعتبر أكثر يعني ولاية باردة لأنه احنا تحتينا على طول القطب المتجمد الجنوبي أو زي ما بسموه الآخرين برضو اللي هو الجدار الجليدي لازق فينا، يعني لما نوقف البحر بيكون الهواء جاي على طول من البطريق. نذهب إلى جدة، رائحة مكة والمدينة، ونزار السلمي: القرآن وصف الرجل بمعايير أخلاقية وإيمانية أكثر من كونها شكل أو قوة جسدية، هذه أبرز الصفات التي وردت. أولا الرجولة في الإيمان والثبات، رجال لا تلهيهم، بسم الله الرحمن الرحيم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، صدق الله العظيم، يعني الأولوية لله. ما طبعا المقال نزار طبعا مشاركة له بالسعودي يعني مكتوب أو باللغة العامية بعضه، فبقول لك يعني الأولوية لله ما يخلي المال والشغل ينسي دينه. وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق الله العظيم، الوفاء بالعهد والصدق مع الله ومع الناس. ثانيا الرجولة، الرجولة في المسؤولية والقوامة، بسم الله الرحمن الرحيم: الرجال قوامون على النساء، صدق الله العظيم. القوامة يعني رعاية زائد إنفاق زائد حماية زائد عدل، والأهم طبعا العدل، مش تسلط بل تكليف ومسؤولية. رجال يحبون أن يتطهروا، النظافة طهارة القلب والبدن والاهتمام بنفسه. ثالثا الرجولة في الشجاعة والمواقف، بسم الله الرحمن الرحيم: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الرجل الحق ينصر الحق حتى لو كان لوحده ويجري له، بسم الله الرحمن الرحيم: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، صدق الله العظيم. الشجاعة في اتخاذ القرار وقت الخوف. رابعا الرجولة في ضبط النفس، القرآن مدح اللي يملك نفسه وقت الغضب ويعفو ويقيم العدل حتى على نفسه، بسم الله الرحمن الرحيم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، صدق الله العظيم. الخلاصة في القرآن: الرجل مش بالسن ولا بالجسم، ياهو، الرجال ثبات على المبدأ ومسؤولية وصدق وذكر الله ونفع للناس. نعم، جزاك الله خير صديقي وزميل الدراسة أو صديق الشباب نزار السالمي من جدة. خلينا شوي برضو في جدة، الشباب ما شاء الله يعني نشيطين، عماد عوامر: القراءة ليست مضيعة للوقت بل استثمار يبقى أثره معك مدى الحياة، كل كتاب تقرأه يضيف إلى عقلك فكرة وإلى قلبك حكمة وإلى شخصيتك نضجا، فالعقول العظيمة لم تولد عظيمة وإنما صنعتها صفحات قرأت ومعارف تعلمت وتجارب فهمت. اجعل للكتاب نصيبا من يومك، فربما كانت صفحة واحدة سببا في تغيير حياتك إلى الأفضل. اقرأ اليوم، فكل صفحة تقرأها تقربك من نسخة أفضل من نفسك. ومن غربة الدين أن تكثر المنكرات فيعتادها الناس حتى تصبح أمرا عاديا مقبولا في المجتمعات، قال الشاطبي رحمه الله: لما كثرت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول لو كان هذا منكرا لما فعله الناس. ويختم عماد عويمر من جدة المشاركة: الله المستعان، الله يهدينا ويتوب علينا يا رب، اللهم آمين. وأكثر يا عماد من القراءة ونحن إن شاء الله، وأكثر يا عماد من القراءة ونحن إن شاء الله سوف نكثر

Бузи. أيمن نجار طبعا من المستمعين الدائمين من جدة أيضا شاي أختي في زيارتي لها ببيتها العامر تذوقت الشاي فأعجبني فقلت لها طعم الشاي جدا جميل فارتسمت الابتسامة عليها وبدأ السرور يتشكل ويضيء كالنور في وجهها الكلمة الجميلة لها أثر ذات مرة ذهبت لإنجاز معاملة كان الموظف كئيبا وكأنه يحمل الدنيا فوق رأسه جلست أمامه وهو يتعامل مع الأوراق بجفاء شديد كان أحدهم أو كأن أحدهم سلب الابتسامة منه قلت له قميصك جميل ابتسم تلقائيا وقال والله قلت والجاكيت أجمل تهلل وجهه ضاحكا مستبشرا ثم بدأ الحديث معي والأخذ والرد وكأن ذلك الشخص العابس قد رحل وجاء غيره إلى مكانه طبعا المشاركة من أيمن نجار ولكن أنا بعرف شخصيته هو يعني سبحان الله كأنه يتحدث عن نفسه لأنه هو فعلا يعني ما شاء الله إنسان وسيم وسيم اللسان والشكل برضو كمان ولكن لسانه وسيم جدا وهذه هي شخصيته فعلا انه دائما يعني بحاول انه يعني يفرح اللي معاه او يكون لبق باللسان والواحد مش خسران اشي لما يكون لسانه نظيف ويواصل صليت في مسجد فصلى بالناس شاب صوته حسن جميل انتظرت خروجه من المسجد ثم خرجت أتبعه وسلمت عليه بحرارة وقلت له ما شاء الله صوتك جميل جدا وتلاوتك رائعة لا يشبع منها رسمت عليه ابتسامة حلوة عريضة واسعة ورحلت عنه السؤال ما الذي يمنعك أن تفعل ذلك مع الناس؟ لماذا الغالبية شحيحة كل الشح أو كل الشح بالكلمة الحسنة وبخيلة جدا في إبدائها وفي المقابل سريعة الهجوم إذا ما وجدت فرصة سانحة للانقضاض والنقد والتجريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله العظيم لا تحبس الكلام الطيب في قلبك أبدا امدح أشكر أدعو الله لمن تحب قل خيرا للجميع فالكلام الطيب عبادة وهداية بسم الله الرحمن الرحيم وهدوا إلى الطيب من القول صدق الله العظيم الكلمة الطيبة صدقة ومفتاح للقلوب وإماطة الأذى عن مشاعر وقلوب الناس لا يقل درجة عن إماطة الأذى عن طريقهم أجبروا الخواطر راعوا المشاعر انتقوا كلماتكم تلطفوا بأفعالكم لا تؤلموا أحدا وقولوا للناس حسنا الشباب نشيطة بصراحة حضل شوية مع جدة وشهام التلباني المشاركة بعنوان بقينا كبار أو بقينا الكبار في العيلة يعني صرنا الكبار ولا يثق ولا ويا لثق لهذا اللقب يعني بالعربي صرنا اختيارية لم نكن نتمنى أن نكبر بهذه السرعة ولم نكن نعلم أن الحياة ستأتي بيوم نقف فيه في الصف الأول بعد أن كان أمامنا أب نستند إليه وأم ندفئ قلوبنا بحنانها وكبار أخوة يحملون عنا هموم القرار ومسؤولية الأسرة واليوم رحل من رحل ومنهم من سافر وارتحل وغابت تلك الوجوه التي كانت تجمعنا فإذا بنا نحن كبار العائلة لا لأننا اخترنا ذلك بل لأن الله اختاره لنا صرنا نستقبل الناس في الأفراح والأتراح ونحاور أن نجبر

الخواطر ونصلح بين الإخوة ونحافظ على ما تركه الآباء من محبة ووحدة نبتسم أمام الجميع بينما في داخلنا حنين لا ينتهي إلى أولئك الذين كانوا إذا حضروا شعرنا بأن الدنيا بخير. أن نصبح كبار العائلة يعني أن تخفي دموعك حتى لا يضعف غيرك وأن تتحمل مسؤوليات قد تفوق طاقتك وأن تشعر بأن كل خطأ قد يهز بيتا كاملا وكل كلمة منك قد تجمع القلوب أو تفرقها إنها مسؤولية لا يعرف ثقلها إلا من حملها. نشتاق إلى الأيام التي كنا نقول فيها اسألوا أبي دعوا أمي تقرر لنرى ما يفعل عميد الأسرة. أما اليوم فقد أصبح الجميع ينظر إلينا ينتظر رأينا ويطلب موقفنا وكأن الزمن سلمنا الأمانة دون أن يسألنا إن كنا مستعدين لها. رحم الله من كانوا سقفا للعائلة وظلا نستظل به وركنا نلجأ إليه عند الشدائد واليوم لا نملك إلا أن ندعو لهم وأن نحاول أن نحفظ إرثهم وأن نبقى أو نبقي العائلة متماسكة كما كانوا يتمنون. اللهم أعنا على حمل هذه الأمانة وارحم من سبقونا واجعلنا امتدادا طيبا لهم ولا تجعل الدنيا تفرق بين الإخوة بعد أن جمعتهم محبة الآباء. فما أصعب أن تصبح كبير العائلة وما أجمل أن تكون على قدر هذه المسؤولية محافظا على صلة الرحم وجابرا للخواطر وصانعا للمحبة حتى يأتي يوم نسلم فيه الأمانة لمن هم بعدنا كما تسلمناها ممن هم قبلنا. دمتم بخير ودمتم سالمين وهذا حال الأمة ونسأل الله أن يرحمنا ووالدينا والمسلمين أجمعين إذا عدنا إليه يا رب العالمين. اللهم آمين. وشكرا طبعا لشهام التلباني. أجمل شيء طبعا المقال كله جميل ولكن الشيء اللي استرعى انتباهي إنه إحنا يعني صرنا كبار غصب عنا يعني هيك فجأة هيك طلعنا لقينا حالنا إحنا صرنا إحنا الكبار وإحنا أخذنا دور اللي هو إحنا كنا نشوفهم هم اللي بيحكموا هم اللي بيعطوا قرار وهم الكبار صرنا إحنا مسكين المكان تبعهم يعني

ويعني أنا بدي أخذ هذه كانت فقرة الحرة بس أنا بدي أخذ فقرة حرة لأنه صوت تعب ومن فريق الإعداد من التسجيلات طبعا أكرر دائما إحنا فريق الإعداد بغزة سنوات طويلة معنا ونتيجة الحرب أنا بضل كل فترة أو كل حلقة لازم أحط بعض التسجيلات من الفقرات القيمة طبعا اللي هم كانوا يرسلوها إلنا كمشاركة ويبقى صوتهم وهم مازالوا يعني صراحة معنا ولكن مشكلة النت عندهم مشكلة كبيرة جدا والكهرباء في معنا رجاء الحاج أحمد إلو مشاركة أرسلها يعني هذا الأسبوع والدكتورة سماح مطر أيضا ونذهب إليهم.

أين العرب والعروبة من غزة؟ غزة تنادي فهل من مجيب؟ منذ 3 سنوات وأهل غزة يواجهون الحرب والجوع والنزوح والدمار بينما تتسع دائرة المعاناة يوما بعد يوم أطفال يحرمون من الأمان وأمهات ينتظرن خبرا يطمئن القلوب وأباء يبحثون بين الركام عن مأوى ولقمة ودواء وفي خضم هذه المأساة يبقى السؤال حاضرا في ضمير كل إنسان أين العرب وأين العروبة؟ أين المواقف التي توازي حجم الكارثة؟ وأين الجهود التي تخفف من معاناة المدنيين وتدعم صمودهم وتسهم في حماية حياتهم وكرامتهم؟ غزة اليوم لا تحتاج إلى بيانات التعاطف وحدها بل إلى تحرك إنساني وسياسي ودبلوماسي وإغاثي يرقى إلى حجم المأساة ويمنح أهل غزة الأمل بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه المحنة سيبقى التاريخ شاهداً على المواقف وسيحفظ من وقف إلى جانب الإنسان في وقت الشدة كما سيحفظ لحظات الصمت والعجز يا غزة لقد تخلى عنك الشقيقة قبل الغريب وتركوك تواجهين وجعك وحدك تحملين ثقل المأساة وتدفعين من دمك وأرضك وأحلام أبنائك ثمنا لا يحتمل لكن غزة رغم الخذلان وقسوة الأيام ما زالت واقفة تروي للعالم قصة شعب لا ينكسر وإرادة لا تموت وأرض مهما اشتدت عليها الليل لابد أن ترى فجرها قد يخذل الإنسان أخاه وقد تصمت المواقف لكن رحمة الله أوسع من كل ألم ونصره وعد لا يخلفه اللهم احفظ غزة وأهلها وارحم شهدائها واشف جرحاها وفك كربها وألهم الجميع العمل من أجل وقف معاناة المدنيين وإحلال السلام

مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد لقاءنا الأسبوعي مع دلالات الألفاظ على المعاني الخفية وأثرها في إثراء المعاني القرآنية في سورة الأنعام جاء في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ما جرحتم هنا الجرح إذا حدث شقا في البدن ويستعمل أيضا في الجانب المعنوي فيقال جرح كبرياؤه يعني أهانه وأيضا هنا جاءت بمعنى كسب وفعل الشيء وهم لا يفرطون أي ينزلون الأرواح في منازلها بأمر الله فأرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار في سجين في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فيه تخصيص الليل بالنوم والنهار بالكسب وهذا فيها دلالة إشارة إلى الوضع الطبيعي في حياة البشر والفطرة الأصلية التي جعلت الليل لباسا والنهار معاشا ويرسل عليكم حفظة هنا الملائكة فيها دلالة على لطف الله بالعباد لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم والملائكة الذين هم أشرف خلقه موكلون بهم ويحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائف تعرض على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة كان ذلك أزجر لهم عن القبيح وأبعد عن السوء وأدعى لهم لمراقبة أعمالهم واتباع الخير واجتناب الشر قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين هنا ظلمات البر والبحر ضربان ظلمات حسية كظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمات معنوية كظلمة الجهل وظلمة الشدائد والأخطار كالعواصف والأعاصير وهياج البحر في قوله تعالى وهو أسرع الحاسبين دلالة على كونه تعالى جل شأنه لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية والتدبر في قوله تعالى أيضا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر هنا اجتمعت الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الإنسان فيها إلا إلى الله تعالى لأنه هو القادر على كشف الكروب وإزالة الشدائد وفي كل في كلمة ظلمات استعير بكلمة الظلمة للشدة فالإنسان حينما يكون في ضيق يرى كل الدنيا برا وبحرا ظلمات وليس ظلمة واحدة فلا يعود يرى للإيجابيات طريق وكأن الدنيا جميعها تسود في عينه قال تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون يلبسكم شيعا الشيعة هنا الفرق التي تتبع كل فرقة تتبع الأخرى ويلبسكم يخلط أمركم خلط اضطراب لا خلط اتفاق في قوله تعالى ثم أنتم تشركون فيه تقريع وتوبيخ لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص أما في قوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون فيها دلالة على أن الله تعالى ما صرف هذه الآيات إلا لمن فقه وفهم واستدرك العبرة من هذه الآيات أما من أعرض وتمرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لهم
وفي قوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون نصرف فيها تعريض على تنوع الآيات والعبر والعظات بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى لعلهم يفقهون ويدركون حقيقة الأمر فينصرفوا عن الجحود والمكابرة ويكف كفرهم وعنادهم وقل من ينجيكم منها قل ينجيكم الله منها ومن كل كرب هنا أقف وأدعو الله أن ينجينا الله منه نحن في غزة من هذه الحروب وأن ينجينا من هذه الكروب وأن يفرج علينا من عنده نسأله الله العوض والجبر والسلامة لنا ولجميع الأمة الإسلامية إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

أسران البواسل خلف القضبان. يا من سطرتم دروسا للعالم بأسره، أنتم الأحرار ونحن المكبلين بالشعارات والاعتصامات. أين نحن من إضرابكم؟ وأين نحن من عزلكم؟ ذهبت زهرة شبابكم وضاعت أحلى سنوات عمركم، ولا زلتم صامدين ثابتين. لله دركم أيها الأبطال، ستفرج قريبا وليس على الله محال.

وهذه مشاركة من ملبون من الأستاذ إبراهيم حامد. طبعا أنا شفت المشاركة وأنا طلبت أني أشاركها وأخذت إذنه. هي بعنوان الرد الأسترالي الذي هز عرش الخطاب الأمريكي. طبعا لأنه رئيس أمريكا تبجح على أستراليا أو رئيس وزراء أستراليا في عملية أنه يعني ما وقفوا معه في موضوع الحرب أو أمور معينة يعني. فهذا الرد أو المشاركة بعنوان الرد الأسترالي الذي هز عرش الخطاب الأمريكي، القصة الكاملة للفوضى الأمريكية خلف الستار. الكاتب هو عدنان الروسان. هذا المقال لمواطن أسترالي يخاطب الرئيس الأمريكي فيه، وقد أرسله لي مروان الخطيب وأنشره دون تصرف، وقد تحققت من الأرقام والإحصائيات والمعلومات الموجودة فيه في محركات البحث الجادة فتبين أنها صحيحة. طبعا هذا الكلام للكاتب عدنان الروسان. الكاتب عدنان الروسان بيقول أنه مواطن أسترالي أرسل هذا لصديق له مروان الخطيب وتحقق من المعلومات. يبدأ الخطاب اللي هو كتبه واحد أسترالي من هنا: يا صاح، طبعا بخاطب الآن رئيس أمريكا، أنت تدير دولة ينام في شوارعها الليلة 600,000 مشرد، دولة لا يستطيع 40% من بالغيها تغطية حالة طوارئ بقيمة 400 دولار دون اقتراض المال، دولة يكلف فيها الإنسولين أكثر من القسط الشهري لسيارة، ويقنن فيها الناس جرعاتهم للبقاء على قيد الحياة، دولة تعد الديون الطبية فيها أو تعد الديون الطبية فيها السبب الأول للإفلاس، دولة يموت فيها النساء في مواقف سيارات المستشفيات لأن الأطباء يرتعدون خوفا من قوانين الإجهاض التي تمنعهم من علاج حالات الإجهاض التلقائي. أنت تسجن من مواطنيك أكثر مما تفعل أي دولة على وجه الأرض، أكثر من الصين وروسيا وكوريا الشمالية. أرض الأحرار تضم 2,000,000 من البشر خلف القضبان، وربعهم لم يدانوا بأي شيء أصلا، بل هم ببساطة أفقر من أن يدفعوا كفالة مالية. متوسط العمر المتوقع لديكم يتراجع إلى الوراء، وأنتم الدولة المتقدمة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك، ومعدل وفيات الرضع عندكم أسوأ من كوبا، وأطفالكم يجرون تدريبات مواجهة السياح المسلحين نشطاء إطلاق النار بين حصتي الرياضيات واللغة الإنجليزية في الوقت الذي تبيع فيه أنت أسهم شركات تصنيع الأسلحة لأصدقائك. حدكم الأدنى للأجور لم يتزحزح منذ 15 عاما. لديك معلمون يعملون في وظيفتين، ومحاربون قدامى ينامون تحت الجسور، وفي المقابل أنفقتم للتو تريليون دولار لتسوية دولة بالأرض لم تهاجمكم من الأساس. ولدينا هنا مجرم مدان ومغتصب بحكم قضائي وحام للمتحرشين بالأطفال وعاشق لنجمات الأفلام الإباحية ومثير للاستعدادات والانقلابات، يدير أكبر حملة حرب فوضوية وفاشلة منذ أن شكرتكم حركة طالبان جزيلا لأنكم خسرتم مجددا. وبعد كل هذا تصف غرينلاند بأنها سيئة الإدارة. غرينلاند لديها رعاية صحية شاملة وتعليم مجاني وواحدة من أدنى معدلات السجن في العالم. لا أحد هناك يفلس لأنه مريض، ولا أحد يموت في غرفة الانتظار لأن شركة التأمين قالت لا. تقول الناتو لم يكن هناك عندما احتجنا إليه،
متى كان ذلك بالضبط يا بطل؟ في 11 من سبتمبر، لأن الناتو فعل المادة 5 للدفاع المشترك للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه من أجلك أنت. لقد انتشر جنود من عشرات الدول وحاربوا ونزفوا وماتوا في أفغانستان من أجلك أنت، بل إن أستراليا لم تكن حتى عضوا في الناتو، ومع ذلك وقفنا معكم وتواجدنا هناك 20 عاما، ثم انسحبتم في 2 صباحا من دون إخطار أحد، وتركتموهم يتعاملون مع الفوضى. لذا ربما قبل أن تبدأ بنعت الدول الأخرى بأنها سيئة الإدارة، القي نظرة على فنائك الخلفي أولا. يا بائع ألواح الألمنيوم المطلي بالرذاذ البرونزي، الشيء الوحيد السيء الإدارة في هذا المشهد بأكمله هو فمك اللعين. وطبعا نشكر الأستاذ حامد إبراهيم حامد على المشاركة هذه، للكاتب عدنان الروسان. وأيضا معلش أنا انفعلت قليلا، مع أن صوتي يدوب يعني أقدر يعني أطلعه.

ناخذ راحه وفي من التسجيلات القيمه ربوع بلادنا سمية عبد الرحيم وأيضا الكاتبة والأديبة نادية سعادة من القدس هذا التسجيل طبعا القيم ابقوا معنا

أعزائي المستمعين أسعد الله مساءكم بخير هذا اليوم نجدد لقاءنا في فقرة ربوع الوطن لنحكي حكاية مدينة فلسطينية جديدة مدينة لقبت بعروس الجنوب الفلسطيني وهي من كبرى مدن الضفة الغربية فبجبالها الخضراء العالية تخلق جوا مميزا لها وبكروم العنب التي تغطي سهولها تدلك على عنوان هويتها وبشعار البلد لقبوها بلد الكرم والجود إنها مدينة الخليل فالخليل مدينة تقع في الضفة الغربية إلى الجنوب من مدينة القدس بحوالي 35 كيلومترا وتعتبر مركز محافظة الخليل وترتفع المدينة ما يقارب 930 مترا إلى 1027 مترا عن مستوى سطح البحر يربطها طريق رئيسي بمدينة بيت لحم والقدس وتقع على الطريق الذي يمر بأوساط فلسطين رابطا الشام مرورا بصحراء سيناء فوقوعها على طريق هام كهذا جعل منها مركزا للتجارة منذ القدم عرفت كذلك بأنها المدينة التي تحيط بها الأراضي الزراعية واشتهرت بزراعة الأشجار المثمرة خاصة زراعة العنب الذي يحتل المرتبة الأولى على مستوى فلسطين فبلغت مساحة الخليل 2791 دونما والتي تحيط بها عددا من القرى الصغيرة كقرية سعير وبيت نعيم وحلحول ويطة والتي اشتهر سكانها بالمهن اليدوية كغزل القطن وصناعة الزجاج ودباغة الجلود وقدر عدد سكان مدينة الخليل بحوالي مليون نسمة يوزعون 12% منهم يعيشون في المناطق الريفية و85% يعيشون في المناطق المتحضرة و2% يعيشون في مخيمات اللاجئين يسود الخليل الطابع الجبلي وتعد سلسلة جبال الخليل أكبر الجبال في فلسطين حيث تمتد من الظاهرية جنوبا إلى بلدة بيت أمر شمالا ومن الساحل الفلسطيني غربا إلى برية الخليل شرقا ويتراوح ارتفاع سلسلة جبال الخليل من 300 متر إلى 1000 متر فوق سطح البحر وهذه الجبال تتواجد في كل من منطقة الشيوخ ومنطقة حلحول وتمتاز جبال الخليل باحتوائها العديد على التضاريس المختلفة فهي تضم المناطق المنبسطة والمناطق الوعرة والمناطق شديدة الورعة أو شديدة الوعورة بالإضافة إلى العديد من التلال والهضاب والسهول التي تتواجد بشكل كبير في الجهة الغربية من الخليل وتمتاز هذه الجهة باحتوائها على نباتات متنوعة وما ساعد على نمو هذه النباتات هو طبيعة المناخ الذي يسود في المدينة فهي تتبع المناخ البحر المتوسط المعتدل حيث يقدر معدل درجة حرارتها في فصل الصيف 21 درجة مئوية ومعدل درجة حرارتها شتاء يصل إلى ما يقارب 14 درجة مئوية حيث أنها تتأثر بالجبهات القادمة من أوروبا وجزيرة قبرص التي تكون باردة في فصل الشتاء ويقدر معدل الأمطار فيها بنحو 589 ملم سنويا أما تسمية المدينة بالخليل يرجع ذلك إلى النبي الله إبراهيم عليه السلام والذي كان يلقب بخليل الرحمن حيث عاش فيها ما يقارب 6000 سنة وكما أن المدينة اكتسبت أسماء عديدة منها جبرون وأربع نسبة لقائد كنعاني وسميت أيضا بمدينة الكروم لاشتهارها بزراعة كروم العنب وأقيم على أرض هذه المدينة العديد من الحضارات منها البابلية والآشورية والهكسوس ثم جاء الكنعانيون وأقاموا بإنشاء العديد من المعالم الأثرية والتي لا زالت بقاياها شامخة أمام أي محاولات للطمس أو التهويد فمن هذه المعالم قرية أربع نسبة إلى الذي بناها هو القائد الكنعاني أربع وهو أبو عنان أعظم العناقين وكانوا يوصفون بالجبابرة كذلك السور الضخم الذي يحيط بالحرم الإبراهيمي الشريف وهو يضم مقامات لأنبياء كان نبي إسحاق ويعقوب وزوجاتهم كما أنشئت تكية سيدنا إبراهيم لتقديم الطعام المجاني للعباد والزهاد والضيوف ولا تزال هذه الخدمات قائمة وتقدم منذ عصر صلاح الدين الأيوبي إلى يومنا هذا
وبالرجوع إلى السور الضخم الذي يحيط بالحرم الإبراهيمي فهو بقايا لبناء أقامه هيرودس الذي ولد المسيح عليه السلام في أواخر عهده. أما الشرفات على السور فهي إسلامية الطراز. أما إذا تجولنا في البلدة القديمة في مدينة الخليل فسنجد أن بيوتها تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، ومنها حارات بني دار والقزازين والشيخ والأكراد وغيرها، وهي تضمن التراث العالمي أو تضم التراث العالمي المهدد بالخطر. ومن معالمها أيضا بركة السلطان ومتحف الخليل وكنيسة المسكوبية، والتي تسمى كنيسة دير الإرساليين الروسية، والتي تمتاز بقبابها الذهبية الكبرى. شاركت مدينة الخليل وأبنائها كغيرها من المدن الفلسطينية بالثورات التي قامت ضد الانتداب البريطاني، وأهمها ثورة البراق عام 1929، وعلى إثرها أعدم ابن الخليل عطا الزير في أوائل الثلاثينيات. واستمرت الخليل تقارع الانتداب البريطاني حتى عام النكبة، حيث احتلت المنظمات الصهيونية المسلحة جزءا من أراضي قضاء الخليل الذي يضم 16 قرية، واحتلوها لاحقا في عام النكبة إثر حرب حزيران. وباحتلال مدينة الخليل في عام النكسة عام 1967، كانت الخليل المدينة الفلسطينية الوحيدة التي استوطن الصهاينة في قلبها في واحدة من أبشع صور الاستيطان الإرهابي المسلح. وبالوقوف إلى أهم الأحداث التي شهدتها مدينة الخليل، كانت في شهر رمضان عام 1994، حيث قتل صهيونيا حوالي 30 فلسطينيا من أهل الخليل داخل الحرم الإبراهيمي فيما يعرف بمجزرة الحرم الإبراهيمي. وعلى إثرها قسم الاحتلال الحرم ومنع وبشكل متكرر إقامة الأذان فيه، ووضعت البوابات الإلكترونية على مداخله، نوع من التضييق على الفلسطينيين. وفي الختام، وبالرغم من أن الخليل تعيش تحت إرهاب الاحتلال ونير الاستيطان، لكنها تبقى مقاومة تناضل من أجل الحرية والكرامة. وزي ما بيحكوها بلهجتنا الفلسطينية أهلنا في الخليل بلهجتهم المميزة، هرعيت الخليلي متربع على أرضها وصامد. إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا في ربوع الوطن، إلى أن ألقاكم في جولة جديدة وحكاية مدينة جديدة. كانت معكم سمية عبد الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حكاية جديدة من حكايات النكبة ورقة تحرير فلسطين يا سادة يا كرام جلست مع ابن عمي الفلاح خضر مساء يوم الاثنين الماضي وبدأ يحدثنا عما رآه في ليلته الماضية وفي منام أغلب الظن أنه معركة ساخنة بين عدة خيارات وجودية قال لي خضر لا أفهم شيئا بشكل عام وكل همي زراعة أرضي التي ورثتها عن أبي رحمه الله من أمه نوارة رحمها الله أزرع في أرضي الفواكه والزيتون وبعض سنابل معونة الخبز وفي سرد آخر سأخبركم بتفاصيل تلك المعونة روى لي خضر عن عبد أنه حلم بثلاث ورقات مكتوب عليها بخط ركيك وكالآتي الورقة الأولى البس كمامات الورقة الثانية البس كفوف الورقة الثالثة حرر فلسطين استيقظ عبد والدنيا تلف به وذهب لبقالة أبو السعيد واشترى كمامة وقفازات ولبسهما ثم توجه لحقله الصغير حيث يزرع في قرية صغيرة في النقب الشعير والقمح ركب التراكتور وبدأ عمله الشاق في صباح مبكر جدا ولم يشعر أنه بخير وشعر بصداع قلب كيانه وجد نفسه والتراكتور في هاوية الحقل وتدحرج كتلة بشرية بردود وكسور وجروح عديدة حمى رأسه غطاء كثيف من المحاصيل المكدسة أسفل وادي الحنطة أما ردة فعلي بسبب هذا الحادث الشنيع فقد نزع كمامته وتمزقت يداه أصلا لحظة إمساكه بأطراف شرائط تبعثرت لتحمي محاصيل العام من البلل أو حر النقب حين صحوت من نومي ظلت عبارة خضر ترن في أذني اليمين المثقوبة بسبب حادث قديم خلي الكمامة تنفعك يا أبو حلمة بايخة دمتم بخير القصة فقط لعرض واقع أليم نتقاسمه معا الكورونا والاحتلال دمتم بخير

في هذا اليوم الثلاثين من شهر آذار مارس يصادف ذكرى يوم الأرض الفلسطيني ونطل عليكم بقصيدة جديدة للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي بعنوان 60 عاما. يقول فيها: إن سار أهلي فالدهر يتبع يشهد أحوالهم ويستمع يأخذ عنهم فن البقاء فقد زادوا عليه الكثير وابتدعوا وكلما هم أن يخبرهم بأنهم مهزومون ما اقتنعوا. يسير إن ساروا في مظاهرة في الخلف فيه الإقدام والجزع يكتب في دفتر طريقتهم لعله بالدروس ينتفع ولو صادف الجمع الجيش يقصده فإنه نحو الجيش يندفع فيرجع الجند خطوتين فقط ولكن القصد أنهم رجعوا أرض أعيدت ولو لثانية والقوم عزل والجيش مدرع. ويصبح الغاز فوقهم قطعا أو السماء فوقهم هي القطع فتطلب الريح وهي نادرة ليست بماء لكنها جرع ثم تراهم من تحته انتشروا كزئدق في الدخان يلتمع حتى تجلى عنهم وأوجههم زهر ووجه الزمان منتقع كأن الشمس أعطتهم عدة أن يطلع الصبح حيثما طلعوا. آتون من كل قرية زمرا إلى طريق الله ترتفع تضيق بالناس الطرق إن كثروا وهذه بالزحام تتسع إذا رأوها أمامهم فرحوا ولم يلقوا لها بالا بأنهم وجعوا يبدون للموت أنه عبثا حتى كاد الموت ينخدع يقول للقوم وهو معتذرا ما بيدي ما آت وما أدع ويظل مستغفرا كذي ورع ولم يكن من صفاته الورع لو كان للموت أمره لغدت على سواكم طيوره تقع أعداؤنا خوفهم لهم مدد لو لم يخافوا الأقوام لانقطعوا فخوفهم دينهم وديدنهم عليه من قبل يولدوا طبعوا قل العدا بعد كل معركة جنودكم بالسلاح ما صنعوا لقد عرفنا الغزاة قبلكم ونشهد الله فيكم البدع 60 عاما وما بكم خجل الموت فينا وفيكم الفزع أخزاكم الله في الغزاة فما أرى الورى مثلكم ولا سمعوا.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا وسعدني أن أكون معكم أنا رجاء الحج أحمد من مدينة غزة ومعد وقارئ النشرة الرياضية لأقرأ عليكم أهم الأخبار الرياضية أسبانيا تتوج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخها بفوزها المستحق على حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني 1-0 115 مليون دولار عوائد المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم افتتاح أول أكاديمية لكرة القدم للبتر في العالم على ملعب العنان بمدينة دير البلح وإن افتتاح هذه الأكاديمية يحمل رسالة أمل وصمود إلى المجتمع الدولي ويؤكد أن الإنسان الفلسطيني والغزي على وجه الخصوص قادر على تحويل التحديات إلى قصص نجاح بفضل ما يمتلكه من إرادة وعزيمة وإصرار اختتام بطولة الوفاء والأمل لألعاب الدفاع عن النفس لذوي الإعاقة وسط حضور رسمي وتتويج للأبطال في مدينة غزة المنتخب الإنجليزي يحقق الميدالية البرونزية بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بنتيجة 6-4 وهناك ثلاث نجوم عرب ضمن قائمة أفضل اللاعبين في كأس العالم 2026 الجماهير الأرجنتينية من قلب بوينس أيرس العاصمة الأرجنتينية ترفع علم فلسطين مع عبارة نتنياهو ينفذ وترامب يمول الحرية لفلسطين تأجيل افتتاح الدوري الأسباني بسبب كأس العالم ومصر تنافس 4 دول على استضافة كأس السوبر الأسباني أما الحكم الأمريكي من أصول المغربية إسماعيل الفتح يسجد شكرا لله بعدما أطلق صافرة نهاية مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم إلى هنا وصلت إلى نهاية الأخبار الرياضية كنت معكم أنا رجاء الحج أحمد من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زلنا معكم مستمعين الكرام وساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون هي السابعة مساء وأحد وأربعون دقيقة ولم يتبقى من موعد إذاعتنا سوى 19 دقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم أكحل العين في عينه كحل رباني عظيم الهامة واسع الجبهة إذا ضحك أو غضب ظهر عرق في جبينه لحيته كثيفة سوداء لين الكف طيب الرائحة إذا صافحه أحد يظل في يده أثر رائحة طيبة أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحسنهم من قريب كان له جمال وجلال إذا رأيته تحب ألا تنزل أو تحب ألا تنزل عينك من عليه وفي نفس الوقت تخشى من إطالة النظر لمهابته وجلاله كان إذا تكلم يحدد كلامه لا يطيله ولا يخرج عنه كأنه يخرج من فمه الدرر اللهم لا تحرمنا رؤيته وارزقنا شفاعته وأدخلنا الجنة في زمرته وصحبته اللهم آمين والشكر طبعا لمن أرسل المشاركة أيمن النجار من جدة

ويجب أن نتوقف قليلا عند هذا الحدث. أسلم خلال تواجده في لبنان. رحل المناضل الياباني كوزو أوكاموتو أحد منفذي هجوم مطار الليد الذي أدى إلى مقتل 26 مستوطنا عام 1972 وفقا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث توفي في الضاحية الجنوبية لبيروت الخميس الماضي المناضل الياباني كوزو أوكو موتو عن عمر ناهز 78 عاما بعد معاناة

صفقة تبادل ثم يحصل لاحقا على اللجوء السياسي في لبنان بعد أن سجن أيضا في لبنان لمدة 3 سنوات. والله يرحمه طبعا، الله يرحم كل المناضلين وأيضا كل من هو يعني ضحى في سبيل قضيتنا الفلسطينية. ونحن بالتأكيد ضد أي عمل إرهابي، ونشجب كل الأعمال الإرهابية التي أدت إلى دمار وطننا، إلى دمار غزة، وإلى استشهاد العديد، مئات الألوف طبعا وليس العديد. فقراتنا طبعا لسه فيها الكثير والكثير والكثير، ولكن نظرا لضيق الوقت نكتفي بهذا ونذهب الآن إلى آخر فقراتنا لهذه الليلة وهمسات ليلية.

يقول جبران خليل جبران إذا صمت صديقك ولم يتكلم فلا ينقطع قلبك عن الإصغاء له لأن الصداقة لا تحتاج إلى الألفاظ والعبارات.

ويقول فولتير أيتها الصداقة لولاك لكان المرء وحيدا وبفضلك يستطيع المرء أن يضاعف نفسه وأن يحيا في نفوس الآخرين. أما ميخائيل نعيمة فيقول متى أصبح صديقك بمنزلة نفسك فقد عرفت الصداقة. أما سيلفيا بلاث فتقول أو يقول ليس هناك فرح وسرور يعادل مقابلة الأصدقاء الأوفياء ولا حزن يعادل مقابلة

ويقول أحمد خالد توفيق عن الصداقة. معنى الصداقة هو أنني تلقائيا أراك جديرا بأن أأتمنك على جزء من كرامتي قوية. أما عبد الله بن المقفع فيقول صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الندامة. وتوفيق الحكيم يقول إن الصداقة لشيء عظيم، إنها الوجه الآخر غير البراق للحب، ولكنه الوجه الذي لا يصدأ

أقوال الأدباء إبراهيم عسعس صدق الصداقة يعني صدق المشاعر صدق المواقف مطابقة الظاهر للباطن صراحة القول فتغييب الحقيقة عن الصديق مخالفة فتغييب الحقيقة عن الصديق مخالفة لحد الصداقة وخيانة لحق الإخاء وإلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا مستمعين الكرام إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم عند السادسة مساء بتوقيت ملبون والحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف يوم الاثنين هذه تحياتنا وتصبحون على وطن